الواجب ده عليا، الحشيشه اللي في جيبه غير الحشيشه اللي في ايديا، الحشيشه اللي بيجيبه غير الحشيشه اللي في ايديا، ونستبح انا وانت ونولع الدنيا ونشرب الطفه حلوه ونسميها